0: مرتان عمر تفسير جاري
1: يتم با
0: يبودي يودو تفسير جاري يبودي يودو مامود جاري يبودي يودو كومبا جاري كومبا داني غوراي كومبا غوراي داني عمر غوراي ويتي غارم بابن ميمون مامود ممر ارن بولو با
1: سن سن الحال بغوغا بوب ام رفات علي بن علي حمدين تشمال سمندان دي بار كوروجي مدي محمود دنغال عمر لاري ويتي محمد ايسر مودي سما ميمون بولو اون تاوي بولن بيسناب غايدي دي كيغير غودا مبدان ماكو ياها بويا دي
0: جاتي كل فولبي
1: ngar der nay ngar jabe ko gong wiite ko wiggi juddal tawra ko yu may baba en wonde te dungal yidande yonani ko noddi en tan ko dakaru hokki on ngari loore

وسهل بجوب جاوي ولو سيمي فرد ولو إند هاميد كومبجا ولو إند أمر بوغرجا ولو عبد الرحمن كا محمد عبد الله با ولو هاميد ولو محمد كا جودي دو ولو إند ميكا جا ولو إند سيمي فرد ko wona ne wayu ala na wada goɓɓe noon gona sadak kono ɗum janma musiba de

القطفات بنت جوب تغمى جو يا عباس باي ابي انا بقول ماي ويلا بقعد نبايق يو جنبك فاتي وخياي اتيلا واتي وخياي وخياي كريجين قفو يا باتي مبصو بني ما ميسدنا

كل خط صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لم ولا قلم لا إله إلا الله عبد العزيز جنال يمو يورك لولو جيكي

تنتاخو طول موتي فكل ما يغان ما تضم للدنجة ايدي ما يمرت كابا سريع كل دياي وين جاي لنواي ايدي

القرده فان القرده جاي حد ستوي بندن بندن يا قديسه بندن قديسه فال يا مزاب مني يوبو نجور ميم واي تور وانغ نجور agro ka qadizatu ma ngi len di jale ma samb mi ci ncior ay way momu wayl tour ma nga cior neex daam gune sina daam gune ak an ma daam gune ak baat ma daam gune aga laaj ma faal ndob a fi sa quran ba ci ncior daam gune way ndoba mi xaar yi seen baayaay ay way ndoba mi xaar ak marfal maxbaar du mbegi ma sabbal.

النبي اللهم ولا جبوبه وسيل منه يتبع من جاي جاهور من وقت نبي الدابي سو ناتي منه يتبع بسم الله محيطن قرم حيطن وإن دعم الله ممواتهن فمن نبوه ناتي

العالمين. الله الحمد لله أنني ما نذرنا على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله كذلك كل شيء.

ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هنا